0: is a good Muslim.
1: عليك أن تفعل خلص بالله بالله بالله
2: إنه موجه إلى المسلمين.